0: sing unto the Lord a new song.
1: سبح و لإغزيابهر كل عمر.
0: Sing unto the Lord.